فاضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم.

0: أما والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
2: Pertanyaannya pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya fadilatul syekh, bagaimana jika seorang berzina sebelum menikah lalu kemudian hamil, apakah dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apakah anak tersebut boleh dinisbatkan kepada ayahnya dan berhak mendapatkan warisan? Mohon nasihatnya, jazakallahu khair.
0: هذا السائل يسأل عما إذا كان رجل زنى بامرأة ثم حملت منه ثم تزوجها هل يكون الولد له؟ هكذا الذي فهمت من السؤال. والجواب على ذلك أنه لا يكون ابنا له، لأنه لا يكون ابنا له إلا بعقد شرعي، وما كان منه

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: مطيرة تلاوة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Doa Zikir Sore.
2: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
3: من أذكار المساء.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan.

0: التامة والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Petang.
2: Radio Mutiara Quran.
3: للذاكرين والذاكرات.
4: إذاعة القرآن الكريم.

0: آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ

ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره

0: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Pagi
1: Radio Mutiara Quran للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم
3: سورة الممتحنة بسم الله الرحمن الرحيم.

فقد ضل سواء السبيل. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم.